0: marche ou crève pour les étrangers. Marche ou crève pour les étrangers.
1: اه ومشيت نفوت انا قالوا لي راك عم ربلو. وما قضيتش انا غير نتمشى. وجمعت الطب ساريتهم بالواحد قالوا لي فيك البلو. والواحد شوف يا اخويا وليت للطبيب الشركة وقال لي نصانجيك غير انتايا يا وردني لا من يوفي خدام.
2: Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.